حبك يا أمي فايض أنهار، حنانك تدوب قدامه الأحجار، في جمالك كل العقول تحتار، بشوق قلوبنا نمدحك على الأوتار، ونقول مع الملك داود وبكل افتخار: مريم مريم يا ست الأبكار.

قلبي يا أمي رفرف بين الضلوع، بيحلم يطير يهلل بصوت مسموع، وصوته يعلى يدوي في كل الربوع، يشهد عن ظهور أمي وأم يسوع. في الزيتون العيون مليانة كلام، توصف السماء القبة ولا جمال الحمام، والمعجزات العجيبة وشفاء الألام، بأروع فرحة تحكيها الأيام.

تأثر فينا دي الأرض ما هيش لينا الخوف

0: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.
1: إن نشكر ربنا وأقدر اللي عمله إنه اتولد مخصوص عشاني، دي حاجة جميلة جدا. لكن الأجمل كمان من كده إن أعيش وأحس فعلا ميلاد يسوع. طب يا ترى إحنا فعلا بنعيش فرحة الميلاد ولا هو مجرد احتفال؟

أيوة يا أمي، كان نفسي أشوف ظهورك وأطلب منك تصليلي، لكن دلوقتي جوه قلبي حضورك، ولما أطلبك بتجيلي، وثقتي إن صلواتك عني تحفظني وتحميني، حتى ولو هاجت أمواج العالم عليا أنتي بتقويني، وأشوفك بحنان إيديكي لحضنك تضميني.

إذا كنت سهران على حياتي الروحية باستمرار، فأنا لازم أكون فرحانة، بس فرحانة بجد ومن قلبي. فرح يدوم على طول، مش زي الفرح الأرضي بحاجة ملموسة تاخد وقتها وتروح. لكن أكون فرحانة بميلاد يسوع في قلبي وجواي. المرة دي فرحتي مختلفة عن أي فرحة فرحتها قبل كده، لأني زمان كنت فاهمة أن يسوع اتولد وجي في العالم وبس، لكن النهاردة أنا حاسة أن يسوع اتولد في قلبي.

0: بدك كنت بالهار ونجم بن شنخن بك وجايو كان انه فينا نقيفو
1: امين كلي ليسون كلي ليسون كلي ليسون
0: شيلي فلوجيسون
2: ايه ببروسف كيستا سيتي
0: ايه ريني باسي
1: كتب نظماتي ايسون
0: ايها السيد الرب يسوع المسيح الهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسل أطهار مكرمين قائلا أنبياء وأبرار كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون لم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون لم يسمعوا أما أنتم فطوبى لأعينكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل بتعليم إنجيلك المقدس بطلبات قديسك
2: صلوا من أجل الإنجيل المقدس
1: يا رب رحم
0: اذكر أيضا يا سيدنا كل الذين أوصونا أمرونا أن نذكرهم في سؤالاتنا تضرعاتنا التي نرفع إليك أيها الرب إلهنا الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيح

0: Esta si teme trabo fosse a consumento agio e fangelio.
1: Smoro tinge vitni quino brancio e sentenigum, kiri e flugzono fucati anin ti agio tu ana gnosma.
2: Luxasi kiri e.
3: وقفنا أمام الله وانستر سماع الإنجيل المقدس فصل بشارة الإنجيل لمعلمنا متى البشيرة تلميذ الطاهر بركاته على جميعنا أمين. من مزامير أبينا داود النبي والملك بركاته على جميعنا أمين. في أوقات الغدوات كنت أقتل جميع قطاة الأرض لأبيد من مدينة الرب جميع صانع الإسم الليلويا. مبارك الآتي باسم الرب رب المجد ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. وفي ذلك الزمن سمع هيرودس رئيس الربع خبر يسوع فقال لفتيان هذا هو يوحنا المعمدان فإنه قام من بين الأموات ومن أجل هذا تعمل به القوات. فإن هيرودس كان قد أمسك يوحنا وربطه وطرحه في السجن من أجل هيرودية امرأة فيلبس أخيه لأن يوحنا كان يقول له لا يحل لك أن تتخذها وأراد أن يقتله فخاف من الجمع لأنه كان عندهم مثل نبي.
2: والمجد لله دائما.
1: يا أبانا الذي في السماوات
4: ليتقدس اسمك ليتم ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا. نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا. خم بخريستوس إيسوس بنشويس
3: تتكيف لسيمون تكريو كليناتي
2: نوبيون سو كيرية
3: روس خمين سي أمي تفوفو أمي
1: إيريني باسي
2: كتب نغماتي إيسو.
1: أيها السيد رب يسوع المسيح ابن الله الوحيد وكلمة الآب الذي قطع كل ربطات خطايانا من قبل ألامه المخلص المحيي الذي نفخ وجه تلميذ القديس روس أطهر مكرمين قائلا يقبل الروح القدس من غفرت ابنهم خطاياهم غفرت من أمسك دموع عليهم سكت التلانس دمقب رسلك الأطهار أنعمت على الذين يعملون في الكهنوت كل زمان كنيستك المقدسة نغفر خطايا البتحل كل ربطات الظلم نسأل نطلب من صلاحك يا محب البشر عبيدك أبي وأخواتي وضعفي هؤلاء المنحنين برؤوس مجدك المقدس ارزقنا رحمة قطعنا كل ربطات خطايانا كنا قد أخطأنا ليك شيء بعلم غير علم جزع القلب فعل وقول وسوار القلب فأنت يا سيد رب العارف ضعف البشر وسالم حب البشر اللهم انعم لنا غفران خطايانا باركنا طهرنا حالنا حال سائر شعبك املأنا من خوفك قومنا لإرادتك المقدسة الصالحة انت إلهنا لك كل كرامة مجد الآن كلهم
2: أمين. كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون أمين الليل ويا ذوك سابتريك أيوك يا جيوب نيفماتي كينيكا إيك استوسيون استونيون ونامين تنوشي فولين قويم مجيو بنشويس إيسوس بخريستوس موني مهم في عروماري بك نينم تكيريني وينصفتم بك لاو ستيم مونو ونينام كريا ليسون كريا ليسون كريا فلوغي سون أمين اسمو إيرو اسمو إيرو استيمتان يكون إيفول قويم باسمو
1: أمين بخريستوس بالنوت
2: أمين إسشوبي
1: أيها المسيح إلهنا ملك السلام أعطينا سلام وقرر لنا سلامك اغفر لنا خطايانا أن لك الملك والقوة والمجد والبركة الأبد أمين. جعلنا مستحقين نصلي بشكر قائلين يا أبانا الذي في السماوات
4: ليتقدس اسمك ليتم ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا لازل الغد أعطينا نجينا من الشرير بالمسيح يسوع لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين.

0: شويسينين شويسينين ومن الليل يزك سبتري كي وكي أجب نبمات كنين كين كاستوس ونستون أن أمين صلاة تسبحة الساعة الثالثة من النهار المبارك قدم للسيد المسيح ملكنا ولنا أرجو أن يغفر لنا خطايانا مزامير ثلاثين أبينا داود النبي والملك بركاته علينا.
1: ربك ملك رب أبي هو رب العالمين عز وجل.

اسنان شو اسنان استاذ بحث صلاة الساعة السادسة سنقدمها لمسيح ملكنا ولهنا نرجو ان يغفر لنا خطايانا الكثيرة من زميل تأثير معلمنا وبينا داود النبي ملك الطاهر بركاته علينا امين.

0: رقصاص يوسي يوسي منفصل مقدس مشارة معلمنا القديس ماري يوحنا البشير التلميذ الطاهر بركاته على جميع امين.
1: متى جاء المعز الروح القدس الذي سيرسله الاب باسم فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلت لكم. سلامي اترك لكم، سلامي انا اعطيكم، ليس كما يعطي العالم اعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع، سمعت اني قلت لكم الان ثم ياتي اليكم. لو كنتم تحبونني كنتم تفرحون باني امضي الى الاب لان ابي اعظم مني. وقد قلت لكم الان قبل ان يكون، حتى متى كان تؤمنون؟ لست اكلمكم كلاما كثيرا بعد لان رئيس هذا العالم اتى وليس له فيه شيء، لكن لكي يعلم العالم اني احب ابي وكما وصاني ابي هكذا افعل. قلنا ننطلق من هنا، انا هو الكرم الحقيقي وابي كرم. كل خزن فيه لا ياتي بثمر ويقطع، وكل ما ياتي بثمر ينقي لا ياتي بثمر اكثر. انتم من قبل الانقياء من اجل الكلام الذي كلمتكم فيه اثبتوا فيه وانا ايضا فيكم.
0: والمجد لله دائما ابدينا امين. تنشتم بكم خريستوس نبكوت الاثوس نمب بنب ثواب جياك يكسوت من وهنينان روحك القدوس يا رب الذي ارسلته على تلاميذ القديسين ورسلك المكرمين في الساعه الثالثه هذا لا تنزح من الصالح جدد في احشائنا قلبا نقيا نقلب فيها الله وروحا مستقيما جدد في احشائي لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوسة تنزعه مني. أيها السيد الرب الذي أرسلت روح قدسك على تلاميذ القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة هذا لا تنزح منا الصالح لكن نسألك أن تجدده في أحشائنا يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة روحا مستقيما محيا روح النبوة والعفة روح القداسة والعدالة والسلطة القادر على كل شيء لأنك أنت واضيء نفوسا وضيء كل إنسان آتي العالم الرحمة
2: كنينك آئك صوصيون صونيون آمين.
0: يا والدة الإله أنت يا الكرمة الحق يا الحامل عنقود الحياة نسألك أن تمتلئ نعمة معروس من أجل خلاص نفوسنا. مبارك الرب إلهنا مبارك الرب من يوم إلى يوم هي طريقنا لأنه إلى خلاص.
2: كنينك آئك صوصيون صونيون آمين.
3: أيها الملك السماوي المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان ملئ الكل كنز صلاحات ومعطي حياة هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح وخلص نفوسنا
2: سامتريك أيوك أجيب نظماتي
3: كما كنت مع تلاميذك يوم مخلص وعطيتهم السلام هلما أيضا كن معنا ومنحنا سلامك وخلصنا ونجي نفوسنا
2: كنينك أيك صوصيون صونيون آمين
3: موقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء يا والدة الإله أنت يا باب السماء افتحي لنا باب الرحمة قدوس الله قدوس القوي قدوس الحل الإسلام
2: الذي ولد من عذراء ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي صلب عنا ارحمنا قدوس الله قدوس القوي الذي قام من الاموات وصعد الى السماوات ارحمنا المجد للاب والابن والروح القدس الان ايها الثالوث القدوس ارحمنا ايها الثالوث القدوس ارحمنا يا رب اغفر لنا خطايانا يا رب اغفر لنا اثامنا يا رب اغفر لنا زلتنا يا رب اشفيهم من اجل اسمك القدوس ابانا واخواتنا الذين رقدوا ربنا يحنفسهم يا الذي بلا خطية يا رب ارحمنا يا الذي بلا خطية يا رب أعنا وقبل تلبطنا إليك لأن لك المجد والعز والتقديس المثلث يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب وبارك أمين
3: اجعلنا مستحقين نقول بشكر يا أبانا
2: أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك ليأت ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم واغفر لنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين السلام لك نسألك أيتها القديسة الممتلئة مجد العذراء كل حين والدة الإله أم المسيح اسعدي صلواتنا لابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا السلام التي ولدت لنا النور الحقيق المسيح إلهنا العذراء القديسة اسألي الرب عنا ليصنع رحمة مع نفوسنا ويغفر لنا خطايانا أيتها العذراء مريم والدة الإله القديسة الشفيعة الأمينة لجنس البشر اشفعي فينا أمام المسيح الذي ولدتيه لكي ينعم لنا بغفران خطايانا السلام لك أيتها العذراء الملكة الحقيقية الحقانية السلام لفخر جنسنا ولدتي لنا عمانوئيل نسألك اذكرينا أيتها الشفيعة المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا
4: زقصاصي أوصي أوصي أوصي من قدوس قدوس قدوس فصم شاطرين جين معلمنا القديس مريم البشير والتلميذ الطاهر بركة ربنا أمين
5: جبل دم إليه ففتح فاه وعلمه قائلا طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات طوبى للحزان الآن لأنهم يتعزون طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون طوبى للرحماء لأنهم يرحمون طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله طوبى لصانع السلام لأنهم يدعون أبناء الله طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات. طوبى لكم إذا طردوكم وعيركم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين. افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات، فإنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم. أنتم ملح الأرض، فإذا فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء إلا لأن يطرح خارجا وتدوسه الناس. أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفي مدينة كائنة على جبل، ولا يوقدون سراجا ويضعونه تحت المكيال، بل يضعونه على المنارة فليضيء لكل من في البيت، فهكذا يضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات.
4: والمجد لله دائما أبدين آمين. تنوشتمكم بكريستوس بك وتنغصوص نبي ابن ميسوى بجاك اكسم النينان يا من في اليوم السادس وقت الساعة السادسة صمت على الصليب من أجل خطير تغلى عليها أبونا آدم في الفردوس. مصدق سقى خطينا يا المسيح إلهنا ونجينا. أنا صرخت إلى الله ورب السمعنا لو مستجب صلاة طرفة البطي. التفت إليه واسمعنا شيء وبكر وقت الظهر كلام يقول فاسمع صوتي وخلص نفسي بالسلام.
2: سيبتريك أيوك يا أجيب نظماتي
4: يا يسوع المسيح إلهنا لا صمت على الصليب في وقت الساعة السادسة وطرت الخطية بالخشبة حيت الميت بموت كرزه والإنسان خلقته بيدك لزمته بالخطية. اقتل أوجاعنا بألمك الشافية المحيا بالمسامير الصمت بها. انقذ عقبة من تياشت أعمال الهيولية والشهوات العالمية تذكر أحكامك السمية كرافتات.
2: كينين كأيك صوصيون الصنيون آمين.
4: لا ولا حق ولا معذر من أجل خطايانا فنحن بك نتوسل إلى زويدة منك ويتيل على عذرانا كثيرة شفاعة القوم مقبول عند مخلصنا أيتها الأمة الطاهرة لا ترفض خطى من شفاعتك عند الذولتي لأنه رحيم وقدر على خلاصنا لأنه تألم من أجلك ينقذنا فلتدركنا رفضك سيعنا قد تمسكنا جدا. أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس.
2: آمين.
6: صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها يا مسيح لنا عندما ستديك الطاهرتين على عود الصليب فلذا كل أم تسك إلى المجد لك يا رب.
2: سابت ريك أيوك يا أجيب نظماتي.
6: نسجد للشخص غير فاسد أيها الصلاح طلبين مغفرة خطايانا أيها المسيح لنا أن بمشيئة سررت أن تصعد على الصليب تنجي الذين خلقتهم من عبودة عدو. لا سيخليكم نشكرك كأنك ملأت كل فرحنا أيها المخلص لما أتيت تنا يا رب المجد لك.
2: إنين كأيك صوصيون صنيون آمين.
6: أنت يا ممتلئ نعمة يا وهيت إلى عذرا وعظما كان من قبل الصليب ابنك أن هبت الجحيم وبطل الموت أمواتا كنا فنهرنا واستحققنا حياة أبدية أننا نعيم الفردوس الأول من أجل هذا نمجد بالشكر غير مهيت المسيح لنا.
2: تنتشيسي إيمون وعظمك يا أم النور الحقيقي ونمجدك يا طول عذراء القديسة والدة الإله. أتى وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح فخر الرسل إخليل الشهداء تهليل الصديقين سبات الكنائس غفران الخطايا. نبشر بالثالوث القدوس لاهوت واحد نسجد له ونمجده بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله إله بالضابط كل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إلى حق من إلى حق مولود غير مخلوق مساوي للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأن وصلب عنا تألم وكبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد للسماوات وجلس عن يمين أبيه أيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس لملكه انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب مع الآب والابن الناطق في الأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف بمعمودية واحدة بمغفرة الخطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتي. آمين.
0: نعم نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا. آمين.
2: كن يا ليسون كن يا ليسون كن يا ليسون

0: القدوس رب السبأوت السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله
1: أيها السادس القدوس ارحمنا أيها الرب اللي قوات كن معنا لأنه ليس لنا معيب في شريرنا انتقتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا الله نسيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخفية والظاهرة. يا رب اقبلنا باسم القدوس الذي ضعناه كرحمتك يا رب ليس خطايانا.
2: يا أبانا الذي في السماوات
1: يتقدس اسمك يأتي ملكوتك تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين ولا تدخلنا في التجربة لكن نجري من الشرير بمسيح يسوع ربنا لأن ذاك ممكن.

0: افيوت نم بشيري نم ببن بماي ثواب وهريني نم اوكوت جنت ومفات ثواب ان كاثوليك ان ابوستوليك ان كاكليسيا انت افنوتي امين اريف ما ببشوي سني طفئين ناكي خون النايزورون نمني طفئين ويقو نمني طفئين ويفول هيتوتو موينو تيرون بفيك بيفول خن في قوي
1: و

0: تم بشيري نمبذ نبما ثواب ونوت نوت فز مرقوت نجيف نوت بيوت بي بندق رادور
1: آمين
0: فز مرقوت نجيف منو جنيس نشيري سوز

واحد هو الاب القدوس، واحد هو الابن القدوس، واحد هو الروح القدس. امين. مبارك الرب لله الى الابد امين. يا جميع الامم باركوا الرب، وتباركوا جميع الشعوب، لان رحمته قد ثبتت علينا، وحق الرب يدوم الى الابد.

إلهينا واسمعنا وعيننا واقبل صورات صوت القديس من بالصلاح عنا في كل حين واجعلنا مستحقين أن ننال من شركة أسرار المقدسة المباركة.

عشر، إن نحن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع مخافتك. كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان مؤامرة الناس الأشرار قيام الأعداء.

وعن هذه المائدة المقدسة وعن موضعك المقدس هذا نيزي إصنانيف نمنيت إرنوب رصاني مناجي ثوبيتك تنبرشيشنان إهومي

عبيدك يا رب خدام هذا اليوم أبي الخمس وأبي قصة الشمس والإكليس وكل الشعب وضعفي يكونوا محالين من فم الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس ومن فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية ومن أفواه الاثنى عشر رسولا ومن فم ناظر الأهل الإنجيلي من المرس الطاهر والشهيد وبطريرك القديس ساويرس ومعلمنا ديسقورس والقديس أثناسيوس الرسولي والقديس بطرس الشهيد طاهر رئيس الكهنة والقديس يوحنا ذهبي فم والقديس كيروس والقديس باسيليوس والقديس غريغوريوس ومن فم الثلاثة عشر مجتمعين بنقيا و150 بقسطنطينية والمئتين بأفسس ومن فم أبينا المكرم رئيس الكهنة بابا المعظم الأنبات ودروس الثاني من فم حقارة لأنه مبارك ومن مجد اسم القدوس الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان ودهر الدهور كلها أمين.

0: البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل أفسس، بركات على جميعنا آمين. لذلك يقول: اصعد إلى العلاء سبيا وأعطي الناس عطايا، فما هو الصعود إلا أنه ذهب أيضا إلى جهات الأرض السفلى، فالذي نزل هو الذي صعد أيضا إلى جميع السماوات ليكمل كل شيء. هو أعطى البعض أن يكونوا رسلا، والبعض أنبياء، والبعض مبشرين، والبعض رعاة ومعلمين، لأجل تكميل القديسين، لعمل الخدمة لبنيان جسد المسيح. إلا أن ننتهي جميعا إلى وحدانية الإيمان ومعرفة ابن الله، إلى إنسان كامل، إلى قياس قامة ملء المسيح، كي لا نكون فيما بعد أطفالا مضروبين بالأمواج ومحمولين بكل ريح تعليم، بحيلة الناس، بمكر إلى مكيدة الضلال، بل صادقين في المحبة لننمو في كل شيء إليه، الذي هو الرأس المسيح، هذا الذي منه كل الجسد مركبا معا ومقترنا بمواصلة كل عرق، كمقدار عمل المواهب لكل واحد من الأعضاء، صانعا نموا للجسد لبنيانه في المحبة. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبائي وأخوتي، آمين.
1: الكاس ليكون فصل رسالة معلمنا بطرس الرسول الثانية، بركاته على جميعنا أمين. وثابت عندنا كلام الأنبياء: هذا الذي هو نعم ما تصنعوه إذا تألمتم إليه، كمثل سراج مضيء في موضع مظلم حتى يظهر النهار والنور يشرق ويزهر في قلوبكم. وهذا أولا فاعلموه، إن كل نبوات الكتب ليس تأويلها من ذاتها خاصة وليس بمشيئة إنسان جاءت نبوة في زمان، بل تكلم أناس بإرادة بالروح القدس. وقد كان أنبياء كذبة في الشعب، مثل ما يكون فيكم معلمون كذابون، هؤلاء الذين يأتون ببدع هلاك، والسيد الذي اشتراهم يجحدونه ويجلبون على أنفسهم هلاكا سريعا، وكثيرين ينجذبون نحو نجساتهم ومن قلبهم يجدف على طريق الحق، وبالظلم كلام الباطل يتجرون بكم. هؤلاء الذين دينونتهم منذ البدء لا تبطل، وهلاكهم لا ينعس. لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يبقى للأبد.

لبروكسيس فصل من أعمال بين الرسل أطهار المشمولين بنعمة الروح القدس رب بركاتهم المقدسة فلتكن معنا آمين. ولما كملت 40 سنة ظهر له ملاك في برية طور سينا في لهيب نار على علقة، فلما رأى موسى الرؤيا تعجب، وفيما هو يتقدم ليتأمل صار صوت الرب قائلا: أنا هو إله أبائك إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب. فارتد موسى ولم يكسر أن يتأمل، فقال له الرب: اخلع نعل رجليك، لأن الموضع الذي أنت واقف عليه هو أرض مقدسة. قد رأيت عيانا مشقة شعب الذين في مصر، وسمعت أنينهم ونزلت لأخلصهم، فهلم الآن لأرسلك إلى مصر. هذا هو موسى الذي أنكروه قائلين: من أقامك رئيسا أو قاضيا علينا؟ هذا أرسله الله رئيسا وفاديا بين الملاك الذي ظهر له في العليقة، هذا الذي أخرجهم صانعا عجائب وآيات في أرض مصر وفي البحر الأحمر وفي البرية 40 سنة. هذا هو موسى الذي قال لبني إسرائيل أنه

يوم من سنة 430 قبل الميلاد تنيح النبي العظيم ملاخي، وهو أحد الأنبياء الصغار الاثنى عشر وآخر أنبياء العهد القديم. تنبأ بعد السبي أثناء غيبة نحمية في شوشن نحو سنة 432 قبل الميلاد، حيث كان الهيكل قد بني يعني تم بناؤه. تعرض في نبوته لحالة الفساد التي كان عليها الكهنة والشعب، كما أعلن كراهية الله الشديدة للطلاق، ووبخ الأغنياء لقساوة قلوبهم على الفقراء، وأنذر بحلول الضربات السمائية على المجدفين، وتنبأ عن بطلان ذبيحة العهد القديم وإقامة ذبيحة العهد الجديد، كما تنبأ عن سر التجسد الإلهي بقوله: وللوقت يأتي إلى هيكله السيد الذي تلتمسونه وملاك العهد الذي ترتضون به، هو ذا يأتي، قال رب الجنود. ولما أكمل سعيه الصالح تنيح بسلام، بركة صلواته فلتكن معنا ولربنا المجد دائما أبديا.

أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسله الأطهار المكرمين قائلا إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى لعينكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بتلك

أيضا يا سيدنا كل الذين أوصونا وأمرونا أن نذكرهم في سؤالاتنا وتضرعاتنا التي نرفعها إليك أيها السيد الرب إلهنا، الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم، مرضى شعبك اشفيهم، لأنك أنت هو حياتنا كلنا وخلاصنا كلنا، رجاؤنا كلنا وشفاؤنا كلنا وقيامنا.

ذيتني وكنفراني مبشوي سنتيني قوم تيري يا فلوغسونك تقاتلو كناجي وفانجلو

يسوع بن نوتي بن سوتير وبن أورو تيرين إيسوس بخريستوس بشيري مبنوتي تقون بي أو نفشا إني بيوفا بنوتي بيشان انت

فكن الآت باسم الرب إله القوات، ربنا وإلهنا مخلصنا ملكنا كلنا، ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين. فقال له إنسان صنع وليمة عظيمة ودعا كثيرين، وأرسل عبده في ساعة العشاء ليقول للمدعوين تعالوا لأن كل شيء قد أعد. فابتدأوا جميعا يستعفون بصوت واحد. فقال الأول إن اشتريت حقلا وأنا مضطر أن أخرج وأنظره، أسألك أن تعفيني لأني لست آتيان. وقال آخر إني اشتريت 5 أزواج بقر وأنا ماض لأمتحنها، أسألك أن تعفيني لأني لست آتيان. وقال آخر إني تزوجت بامرأة فلذلك لا أقدر أن أجيء. فجاء العبد وأخبر سيده بذلك، حينئذ غضب رب البيت وقال لعبده اخرج سريعا إلى الأزقة وشوارع المدينة وادخل إلى هذا المكان المساكين والضعفاء والعمي والعرج. فقال العبد يا سيدي قد صار كما أمرت ويوجد أيضا مكان. فقال السيد للعبد اخرج إلى الطرق والسياجات والزمهم بالدخول حتى يمتلئ بيتي، لأني أقول لكم إنه ليس واحد من أولئك الرجال

0: آمين.
1: بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته ورحمته وبركاته من الان والى الابد امين. كل سنه وحضراتكم طيبين. نشكر الله ان اتى بنا الى هذه الساعه والى هذا المكان المقدس، وفي فرح عظيم ان اكون في هذه البركه الكبيره، واخذ بركه هذا المكان وبركتكم كلكم وبركه ابائي المباركين. النهاردة الإنجيل في يوم 30 مسرة، وهو اليوم الأخير من الشهر الأخير من شهور السنة القبطية، ويبقى باقي معانا حوالي 5 أيام في الشهر الصغير اللي هيبتدي من بكرة، وبعدين نبتدي إن شاء الله في احتفالات عيد النيروز واستقبال العام القبطي الجديد. كل سنة وحضراتكم طيبين. زي ما سمعنا جزء الإنجيل النهاردة من الإصحاح 14 لمعلمنا القديس مارلوقا الإنجيلي البشير، وزي ما سمعنا حديث ربنا يسوع المسيح في كلامه مع واحد من الفريسيين اللي كان سمع كلام المسيح وقال فيه طوبى لمن يأكل خبزا في ملكوت السماوات. فالفريسيين دول واليهود كانوا يفتكروا أن ملكوت السماوات ده أكل وشرب، فعلشان كده ابتدى يقول له يعني كلام، ويعني أنا نفسي يبقى أعمل عزومات كده. فربنا بقى وضح له بقى أن ملكوت السماوات زي ما قال بولس الرسول في العهد الجديد، ملكوت السماوات ليس أكلا وشربا. فابتدى يوضح له بقى أن الملكوت ده للناس المدعوين، وربنا عايز الكل، ربنا مش بيرفض أحد. يعني الأول يقول دعا السيد عبده وقال للناس العشاء العظيم قد أعد. طبعا مقصود بالعشاء العظيم هو ذبيحة الصليب، لأن ما فيش أعظم من هذا العشاء. العشاء العظيم هو ذبيحة الصليب، ودي اللي احنا بنعملها في كل قداس. المسيح كل يوم حاضرا مذبوحا على المذبح، بنسميها حتى ذبيحة، بنسميها ذبيحة. فده العشاء العظيم، يقول له خلاص اطلع بقى. فنادي الناس، فابتدى الرجل عبده ده ينادي كل الناس، يقول تفضلوا العشاء قد وعد، كنيسة مفتوحة، الذبيحة على المذبح، المسيح موجود. فابتدت الناس تستعفي، كل واحد بقى يطلع بحجة، كل واحد ليه موضوع. واحد قال له بصراحة أنا اشتريت حقل ومضطر إن أنا إيه أروح أباشر الحقل. العشاء دايما بيبقى وقت المساء، لأن ذبيحة المسيح التي قدمت على الجلجسة في وقت المساء. طبعا وقت المساء مفيش حد بيباشر الحقول بتاعته، فالحجة هنا حجة ضعيفة جدا. راح للتاني قال له بصراحة أنا يعني عندي 5 أزواج من البقر، فبصراحة جاي أمتحنها. والخمس أزواج من البقر ترمز إلى الخمس حواس الإنسانية بتاعت الإنسان، فالإنسان بحواسه الخمسة بيرفض ربنا، مش عايز يقابل ربنا. والراجل الثالث قال له بصراحة أنا اتجوزت ويعني مهتم ببيتي ومراتي ومش هقدر أجي برضه. فطبعا رجع هذا العبد للسيد رب البيت وقال له الكلام ده كله، فغضب رب البيت. إزاي بقى؟ يعني حاجة تزعل قوي لما تبقى مجهز كل حاجة والناس هي اللي ترفض، دي حاجة تزعل ربنا جدا. غضب رب البيت فقال له خلاص شوف بقى اطلع بقى في كل مكان إلى الأزقة وشوارع المدينة ونادي الكل بقى. طبعا هنا ده اللي استعفوا عن أنهم يقبلوا دعوة العشاء، دي رمز للأمة اليهودية كلها اللي جالهم المسيح، جاء إلى خاصته وخاصته لم تقبله. فالمسيح جه من وسطهم ودعاهم، لكن اليهود رفضوه. فربنا قال خلاص نطلع بقى نشوف الأمم، الناس البعيدين اللي ما يعرفوش ربنا. أما الذين قبلوه فأعطهم سلطان أن يصيروا أولاد الله. فابتدى بقى يجيب الناس، كل المساكين والضعفاء والعمي والعرج اللي هم زي ما بيقول الكتاب أن يأتون من المشارق والمغارب ويتكئون في حضن إبراهيم. وأما بنو الملكوت فيطرحون خارجا، آية صعبة جدا. يعني اللي المفروض يبقوا هم اللي يقبلوا دعوة العشاء ويقبلوا ذبيحة الصليب هم اللي رفضوا، والناس اللي هي المفروض انها بعيدة عن ربنا ما تعرفش ربنا، الأمم دول كانوا بيعبدوا آلهة كثيرة وآلهة غريبة، فهم اللي قبلوا الدعوة دي. فابتدى بقى ايه، وبعدين قال له ها خلصت؟ قال له طبعا خلصت، بس في مكان لسه، يوجد مكان، في مكان تاني. كأن ربنا بيقول ايه، انا عايز املى الملكوت، في مكان لسه. اوعى تقول انا لسه ما تبتش، اوعى تقول انا لسه مهتم بالدنيا ومشاغلي ونجوز العيال ونشوف المشروع ونكبر مش عارف ايه ونعمل ونعمل، وبعدين ربنا ينبغي ان تفعلوا هذه ولا تتركوا تلك، لازم نعمل دي ودي. لكن الغريب بقى ان ايه، قال له اخرج الى الطرقات والسياجات والزمهم بالدخول، كأن ربنا عايز الملكوت، او يعني عايز اقول كلمة ان كأن ربنا بيتلكك لنا عشان يدخلنا السماء. تخيل ان ربنا بيتلكك لك عشان يدخلك السماء، تلاقي نفسك تقول انا يعني انا كنت بعيد قوي، انا فين وفين ربنا، وتقعد تحسبها كده وتلاقي نفسك قربت، تلاقي نفسك ناس كتيرة يمكن تشوفهم تقول بقى ده معقول يدخل السماء، بقى ده معقول مش عارف ايه، تلاقي ناس كتيرة من اللي في فكرك واللي في فكري ونقعد نحسب لها كده ونقول ده مش معقول، ده بيعمل ويعمل ويعمل، ونبتدي ندين في بعض، هم دول اللي ممكن يسبقونا لملكوت السماوات. يقول الزمهم بالدخول حتى يمتلئ بيتي. ربنا مش عايز ركن صغرة في السماء تبقى فاضية، عايز السماء تبقى مليانة. عشان كده أحبائي الموضوع خطير، موضوع السماء ده موضوع خطير، ناس هتدخل وناس بعيد عنكم مش هتعرف توصل، مش هتعرف توصل، لأن الخطية هي أكتر مانع لدخول السماء. يعني إيه اللي يمنعنا من دخول السماء؟ الخطية، الخطية هي اللي بتمنع الإنسان من أنه يدخل السماء، لأن الخطية هي تعدي على ربنا وهي عصيان لربنا. لكن دخول السماء للكل، عشان كده ربنا عايز الكل يدخل إلى السماء. طب ربنا الحنين الغفور اللطيف الجميل الحلو ده هيقدر يمنع الناس من انها تدخل السماء؟ طبعا ربنا حنين هنا ورحيم هنا ورؤوف هنا، واحنا لسه في الجسد، فاحنا هنا بنشوف الله الرحيم الحنان. لكن حينما يأتي في مجد أبيه يدين المسكون بإيه؟ بالعدل. بقى اللي جاي ده بقى هو زمن العدل، وعندما يجي زمن العدل مفيش رحمة خلاص، إنما احنا دلوقتي تحت زمن الرحمة، تحت حكم الرحمة، تلاقينا نغلط نغلط نغلط كتير جدا، ومع ذلك ربنا بيترأف ويغفر ويسامح. مجرد انك تروح تقعد مع أب اعترافك وتحكي، تلاقيه في الآخر حط الصليب على راسك وقال لك خلاص مغفورة لك خطاياك، اللي هي الله يحلك. فربنا يقول لك الله يحلك خلاص، خلاص يعني خلاص كده. طبعا بيت أبيض تمام. طب والناس بقى اللي هي مش هتدخل السماء، شوف كده في كورنثوس الأولى بولس الرسول يقول عن مجموعة مش هيدخلوا السماء، هقولهم بس ياريت كل واحد يقيم نفسه على ضوء الكلام ده كله. يقول أم لستم تعلمون أن الظالمين لا يرثون ملكوت السماوات، لا تضلوا، لا زناه ولا عبدة أوثان ولا فاسقون ولا مأبونون ولا مضاجع ذكور ولا سارقون ولا طمعون ولا سكرون ولا شتامون ولا خاطفون يرثون ملكوت الله. حكاية تخوف قوي، الواحد ممكن يغلط ويشتم سهل قوي، حتى اللي بيشتم الشتيمة دي والظلم، يقول لك أم لستم تعلمون، ده حطها في أول القائمة، أم لستم تعلمون أن الظالمين لا يرثون ملكوت السماوات. يا رب الواحد يكون ظلم حد، يكون أساء لحد، حتى لو بالتلميح، حتى لو بكلمة، حتى بالهزار. وبعدين يقول كل الليستة دي يعني ليستة صعبة جدا، النهاردة العالم بيقنن الخطية، العالم بره بيقنن الخطية، عايزين يقننوا الشذوذ ويقول لك تسيبوهم، دي اسمها حرية أو اسمها حقوق الإنسان، يقول لك لا سيبوهم دول، أنتوا ليه تعملوا كده ما تدينوهمش. طب هو الكتاب هو واضح، هو كلام واضح بتاع بولس الرسول، لا زنا ولا عبدة أوثان ولا فاسقون ولا مأبود ولا سارقون ولا طمعون، حتى الطمع طبعا، ولا سكرون ولا شتمون ولا خاطفون يرثون ملكوت الله. يعني الواحد كده يحط المراية دي قدام عينيه ويشوف. وبعدين مرة تانية بولس الرسول في أفسس 5 بقى يقول إيه، أما الزنا وكل نجاسة أو طمع فلا يسمى بينكم، يعني ده ما يجيش على بالك خالص كما يليق بقديسين. طيب وإيه تاني؟ يقول لك ولا القباحة، إنسان يبقى أبيح، ولا كلام السفاهة، كلام اللي ملوش لازمة، كلام ما يجيبش نتيجة، والهزل اللي هو الهزار الزيادة، الهزار اللي هو ملوش هدف، التي لا تليق بل بالحري الشكر، فإنكم تعلمون هذا أن كل زان أو نجس أو طماع الذي هو عابد الأوثان ليس له ميراث في ملكوت السماوات. في غلطية يقول لنا لستة تانية، في غلطية يقول لستة تانية، يقول أعمال الجسد ظاهرة التي هي زنا، عهارة، نجاسة، دعارة، عبادة أوثان، سحر، عداوة، خصام. اللي بيزعل من أخوه، اللي بيزعل على حتة أرض، واللي بيزعل عشان ما خد حتة من الميراث، واللي يزعل خصام، يفضلوا زعلانين وقاطعين بعض، ما يكلموش بعض، ويشوفوا بعض وعينيهم في عينين بعض، وما يسلموش على بعض، يقولك أصلي أهني، أصلي ظلمني، أصلي مش عارف أخد حقي، تحزب، غيرة، سخط، شقاق، بدعة، حسد، قتل، سكر، بطر، وأمثال هذه التي أسبق فأقول لكم عنها كما سبقت فقلت أيضا، إن الذين يفعلون مثل هذه لا يرثون ملكوت الله. يا جماعة صدقوني الموضوع خطير، والأيام قليلة، الموضوع صعب، لازم نكتشف حقيقة ذواتنا. عارفين في مراسي أرمية يقول إيه؟ لنفحص طرقنا. إنما هنقعد بقى قدام الدنيا وقدام العالم وقدام هموم العالم وغرور العالم، طب والسماء بقى؟ ترى ده ربنا بيقول لك يوجد مكان، لسه في مكان دلوقتي، ربنا بيقول لك في مكان، انت بتأخر رجل وتقدم رجل ومش عايز تدخل ليه؟ ما المكان مفتوح والحكاية مفتوح، ما تعدي. ويجي القديس يوحنا الحبيب في سفر الرؤيا آخر إصحاحات وآخر سفر في العهد الجديد يقول لك، وأما الخائفون وغير المؤمنين والرجسون والقاتلون والزناة والسحر وعبدة الأوثان وجميع الكذبة فنصيبهم في البحيرة المتقدة بنار وكبريت الذي هو الموت السالب. يلا بقى شوف بقى لستة طويلة، كم لستة دلوقتي، وكله إيه، وكله ماشي. ناخد بالنا من نفسنا، لازم يبقى فيه هدف لحياتنا، الهدف هو السماء، هدف هو الملكوت. ليه؟ لأن ربنا مجهز العشاء بتاعه، وذبيحة المسيح اللي بنيجي نصلي، احنا بنيجي نصلي القداس، مش بنيجي نحضر القداس، مش بنيجي نحضر مسرحية كل واحد ليه دور، أنا كاهن وده شماس وحضرتك واخد دور في لا، دي مش مسرحية، ده حياة بنعيشها. القداس الإلهي ده لو عرفنا معناه وعرفنا الهدف الروحي اللي ربنا عامله لنا، وعرفنا قد إيه إحنا في مصر المذبح هو اللي سندنا والكنيسة هي اللي سندانا، وعد علينا بقى من عصور وعصور، ولسه هندخل الأسبوع اللي جاي في قصة عصور الاستشهاد، ونفتكر أعياد النروز ودم الشهداء، نفتكر قد إيه والكنيسة باقية، وربنا عايز يملى السماء، بيدور بقى، تعالوا بقى، العشاء قد أعد، أرجوك أوعى تعتذر، أرجوك أوعى تأجل، يقول اليوم يوم خلاص والوقت مقبول، اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. يبقى قلبك مفتوح لربنا، لأن في النهاية إحنا عايزين ندخل بقى السماء، مش عايزين نقعد هنا، لأن ليست لنا هنا مدينة باقية، لكننا ننتظر العتيدة. المدينة الباقية هي أورشليم السمائية. دي اللي بقى نقول إيه يا رب، ادينا بقى أن يبقى لنا نصيب وميراث في ملكوت السماوات. لما تقف يوم الجمعة العظيمة قدام الصلبوت ونقول أمانة اللص، وتقعد تقول أذكرني يا رب متى جئت في الملكوت، أذكرني يا سيد، أذكرني يا قدوس، كل ده تقعد تذكر وتقول له متخليش النصيب يبقى بعيد عن السماء. إذا كان هدفك في العالم أنك تعيش في العالم وتاخد يومين وتعدي نأكل ونشرب لأننا غدا نموت، لا، مش الفلسفة بتاعتنا. إنما الفلسفة بتاعتنا إحنا بنعيش عشان ندخل السماء. ربنا يدينا كلنا، وربنا ما يحرم أي حد من دخول السماء، لأن ده هو مشتهى كل نفس بتحب ربنا، ده ربنا ومشتهى ربنا نفسه. ربنا نفسه في المثل ده عايز الكل يدخل السماء، ويزعل قوي من التأجيل والاعتذارات. ربنا يدينا كلنا حياة السماء، ويعطينا ان احنا ما نبقاش من الفئات اللي احنا ذكرناها ايا كان، وحتى لو في ضعف بشري فينا صفي وجهز نفسك واستعد لدخول السماء. ربنا يديكم السماء بعد عمر طويل. لإلهنا كل مجد وكرامة في كنيسته من الآن وإلى الأبد.

0: سوفيا سيو برسخومين كرياليسون كرياليسون خونوم اسمي.
1: بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب الضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور مولود غير مخلوق مساوي للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي تألم وكبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه أيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس لملكه انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا.

ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء القديس

ربنا يحيي نفوسهم في حضن آبائنا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمائية في ذلك الموضع الذي هرب منه

لكي وبهذا كما أيضا في كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب.

يسوع المسيح، لأنه جعلنا أهلاً إلى أن نقف في هذا الموضع المقدس ونرفع أيدينا إلى فوق ونبضم اسمه القدوس. هو أيضاً فليجعلنا مستحقين

0: ونياتنا لكي بقلب طائر ونفس مستنيرة وجن غير مغزي وإيمان بلا رياء ومحبة كاملة ورجاء ثابت نجرؤ بدالة بغير خوف أن نطلب إليك يا الله الآب القدوس الذي في السماوات ونقول يا أبانا الذي في السماوات
1: ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كففنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك المقام خن بخريستو

اذكر يا رب ضعف أيضا وكل الخطايا الكثيرة حيث كسر الاسم، فلتكسر هناك نعمتك من أجل خطايا خاصة نجاسات قلبي، لا تمنع شعبك من نعمة روحك القدوس، حالنا وحال كل شعبك من كل خطية من كل لعنة من كل جحود من كل أمين الكاذب من كل ملاقات الهراطق. انعم علينا يا سيدنا بعقل وقوة وفهم كل أمر غدير مضاد، اكتب أسماءنا مع كل صفوف قديسيك ملكوت السماوات.

الأخير أن هذا هو الجسد المحيي الذي ابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح أخذه من سيدتنا وملكتنا كلنا والدة الإله القديسة الطاهرة مريم وجعله واحدا مع لاهوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واعترف الاعتراف الحسن من بيلاطس البنطي سلموا عنا على خشبة الصليب المقدسة بإرادته وحده عنا كلنا بالحقيقة ومن أن لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة على طرفة عين يعطى عنا خلاصا وفرانا للخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا وبالحق

وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب. سلام ومحبة يسوع المسيح معكم. رتلوا بنشيد هللويا. صلوا من أجل التناول باستحقاق من هذه الأسرار المقدسة الطاهرة السلام.

0: يا ملاك هذه الذبيحة الصادر وباز تسبح أذكرنا أمام الرب.
1: المجد لله في العالي وعلى الأرض السلام وفي الناس المصر آمين. الليلويا زوك سابت ريكا أيوك أجيب نيف موتي
2: كينين كاين كيستوسي أون أستوني أون آمين.
1: تنوشي فولين جو إموزجي وبنشوي سيسوس بخريستوس
2: تسمون مقو إمي بيارو ماري بكناين امتكيريني أوين صفتن بكلاوس
1: صوتي إمونو ونايلان كيريه ليسون كيريه ليسون
2: كيريه افلوجي سونا مين اسمو ايرو اسمو ايرو سيما تانيا كوني ايفولكم باسمو
0: امين بخريستوس بالنوتي
2: امين اساشوبي
0: سيح لنا ملك السلام اعطينا سلام وقر لنا سلامك اغفر لنا خطايانا لك الملك والقوة والمجد والبركة الأبد امين. اجعلنا مستحقين نصلي بالشكر قائلين يا أبانا الذي في السماوات
2: يتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا جفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير
3: من المسيح ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
4: والآن محبة الله الآب نعمة ابن الوحيد وشركة وهم بتعطية الروح القدس فلتكن معكم جميعا أمين. امضوا بسلام سلام الرب يكون معكم. باركنا ونورنا النهاردة قدس أبونا داود حليم القمص في كنيسة ملاك كنيسة مريمورقس السيل في أسوان ويا رب يباركنا ويشرفنا وينورنا كده كتير بركة صلواته تكون معنا.
5: في موبايل اتلقى واقع جهة السيدات اللي واقع منه موبايل تيجي تاخد فرص الشمامسة

في موبايل تاني كده، في اتنين.

الرب يسوع، انت جيت الارض علشاننا احنا، علشان تفرحنا حتى لو الدنيا كلها كانت ضدنا. بس انت عمانوئيل، ميلادك ده رساله منك بتقول انا معاكم، نزلت الارض وعشت حياتكم بكل مشاكلها ومتاعبها. امين يا رب، اشرق بشمسك علينا.

الشمس بتغيب والقمر في الفجر بيشيب والنهر بيجف من كتر السكيب حتى الصلب بعد الشدة بيسيب لكن مضحك يا مريم ينسكب من أفواه ولادك سكيب لما يفتكروا زهورك تسبيحهم بيزيد لهيب.

قلبي يا أمي رفرف بين الضلوع، بيحلم يطير يهلل بصوت مسموع، وصوته يعلى يدوي في كل الربوع، يشهد عن ظهور أمي وأم يسوع. في الزيتون العيون مليانة كلام، توصف السماء القبة ولا جمال الحمام، والمعجزات العجيبة وشفاء الألام، بأروع فرحة تحكيها الأيام.

حبك يا أمي فايض أنهار، حنانك تدوب قدامه الأحجار، في جمالك كل العقول تحتار، بشوق قلوبنا نمدحك على الأوتار، ونقول مع الملك داود وبكل افتخار: مريم مريم يا ست الأبكار.

إن أنا أشكر ربنا وأقدر اللي عمله، إنه اتولد مخصوص عشاني، دي حاجة جميلة جدا. لكن الأجمل كمان من كده إن أعيش وأحس فعلا ميلاد يسوع. طب يا ترى إحنا فعلا بنعيش فرحة الميلاد ولا هو مجرد احتفال؟

أيتها العذراء الحبيبة، القلب الذي يحمل نبض الحب، والبستان الذي يحوي زهرة الإنجيل، واللؤلؤة الغالية في سماء المجد، أحشاؤك كنز يحمل حنان القداسة ودفء النور، سلام المعاناة ومجد الآلام. إليك، إليك نقدم هذه التسبيح، فيا ليتها تذوب في نغمات قيثارة داود، لتشارك نغمات الملائكة بتوافقات السلام وسيمفونية الحياة.

0: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.
1: أيوة يا أمي، كان نفسي أشوف ظهورك واطلب منك تصليلي، لكن دلوقتي جوه قلبي حضورك، ولما اطلبك بتجيلي، وثقتي ان صلواتك عني تحفظني وتحميني، حتى ولو هاجت امواج العالم عليا انتي بتقويني، واشوفك بحنان ايديكي لحضنك تضميني.

0: مبارك الرب إله إسرائيل، لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه، ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت، لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام.
1: أشكرك يا رب لأنك جيت علشان تفديني. ميلادك إدى لحياتي معنى ورجع لقلبي السلام.
0: بشكرك يا رب على سنين كثيرة عدت وسنين كثيرة جاية، أنت سر سلامي وسبب فرحي.
2: شكرا ليك يا بابا يسوع، أنا بجد بحبك قوي.

إذا كنت سهرانة على حياتي الروحية باستمرار فأنا لازم أكون فرحانة، بس فرحانة بجد ومن قلبي، فرح يدوم على طول، مش زي الفرح الأرضي بحاجة ملموسة تاخد وقتها وتروح. لكن أكون فرحانة بميلاد يسوع في قلبي وجواي. المرة دي فرحتي مختلفة عن أي فرحة فرحتها قبل كده، لأني زمان كنت فاهمة أن يسوع اتولد وجي في العالم وبس، لكن النهاردة أنا حاسة أن يسوع اتولد في قلبي.

يسوع، انت جيت الارض علشاننا احنا، علشان تفرحنا حتى لو الدنيا كلها كانت ضدنا، بس انت عمانوئيل. ميلادك ده رساله منك بتقول انا معاكم، نزلت الارض وعشت حياتكم بكل مشاكلها ومتاعبها. امين يا رب، اشرق بشمسك علينا.

قلبي يا أمي رفرف بين الضلوع، بيحلم يطير يهلل بصوت مسموع، وصوته يعلى يدوي في كل الربوع، يشهد عن ظهور أمي وأم يسوع. في الزيتون العيون مليانة كلام توصف السماء القبة ولا جمال الحمام، والمعجزات العجيبة وشفاء الألام، بأروع فرحة تحكيها الأيام.

0: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.
1: واللي عايز يعيش الميلاد لازم يكون سهران، سهران على حياته الروحية، وكل حاجة في حياته تكون لمجد ربنا. يا رب اديني اكون زي الرعاة واشوف مجدك زيهم.

تفضل ونصلي. جل يسوع يا رب ارحم، يا رب ارحم، بارك، امين. المجد الاب والابن والروح القدس الان كل يقدر وجعل مستحق ان كل شكر يا ابانا الذي في السماوات. فلنشكر صانع الخيرات الرحمة الله.

ارحمني يا الله كعظيم رحمتك. قوموا يا بني النور لنسبح رب القوات، لكي ينعلن بخلاص نفوسنا عندما نقف أمامه جسديا. انزع من عقولنا نوم الغفلة، أعطنا الرب يقظة لكي نفهم كيف نقف أمامك وقت الصلاة، ونرسل لك إلى فوق تمجيد الله ونفوز بغفران خطايانا الكثيرة. المجد له. هبارك الرب يا عبيد الرب القائمين في بيت الرب في ديار إلهنا في الليل، ارفعوا ايديكم القدس وباركوا الرب. يبارك الرب من سيون الذي خلق السماء والأرض. فليدنو توسلي قدامك يا رب قولك فهمني، فلتدخل طلباتي إلى حضرتك ككلمتك احيني. تفيض شفتي الصبح إذا ما علمتني حقوقك، لسان ينطق أقوالك لأن جميع وصاياك عادلة. لتكن يدك لتخلصني لأنني اشتهيت وصاياك، اشتقت لخلاصك يا رب وناموسك هو تلاوتي. تحيا نفسي وتسبحك وأحكامك تعينني، ضللت مثل الخروف أطلب عبدك فإني لوصاياك لم أنسى. المجد الآب والابن والروح القدس الآن وكل يوم الدهور أمين. المجد للآب والابن والروح القدس منذ الآن والأبد كلها آمين. المجد لك يا محب البشر الصالح، السلام لأمك العذراء مع جميع قديسيك. المجد لك يا وتروس القدوس ارحمنا. فليقم الله وتبدد جميع أعدائه، وليهرب من قدام وجهه كل مدس قدوس. أما شعبك فليكن بالبركة ألوف ألوف وربوات ربوات يسعون أرادتك. يا رب افتح شفتي ولنطق فم بتسبيحك امين. هللويا. شوي سام شوي سنان خان فران ام فيوت نيم شير من مات اواب ونوت يونوت زوك سابت ريكا يوكا جاي من ماتي كنين كاين تسبيحة صلاة الساعة. الخدمة الأولى مصاد نصف الليل قدام سيما لكنا الختام مزامير 30 آبين ذو بركاته إنا آمين.

0: زوكسوس وسوس قدوس قدوس قدوس فاسم مجل قدس متى البشير والتلميذ الطاهر بركات عين امين.
1: نازل نشبه ملكوت السماوات 10 أزار، أخذنا ما صبيحهن وخرجنا لاستقبال العريس. 5 منهن كنا جاهلات، 5 حاكمات، فأخذت الجاهلات مصابيحهن ولم يأخذن معهن زيتا، وأما الحاكمات فأخذن زيتا فينتهن مع مصابيحهن. ولما انتصف الليل صار صراخ وذا العريس قد أقبل، فقمنا أخرجنا للقائه. حينئذ قامت أولئك العذار جميعا وزينا مصابيحهن. فقالت الجاهلات للحكيمات: أعطينا من زيتكن فإن مصابيحنا تنطفئ. فأجابت الحكمات قائلات: لعله لا يكفينا وإياكن، فاذهبنا بالحرير للبيع وابتعنا لكن. فلما ذهبنا ليبتعنا جاء العريس والمستعدان، دخلنا معه إلى العرس أغلق الباب. أخيرا جاءت بقية العذار أيضا قائلات: ربنا ربنا افتح لنا. أما هو فأجاب وقال: الحق أقول لكن، إني لا أعرفكن فاسخروا إذا، لأنكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة التي يأتي فيها ابن الإنسان.
0: والمجد لله دائما ابدا امين. اسجد لك المسيح مع بك الصالة وروح قدسك قمت وخلصتنا امين. ها هو ذا العريس ياتي في نصف الليل، طوبى العبد الذي يجده مستيقظان، اما الذي يجده متغافلا فانه غير مستحق المضي معه. فانظري نفسي لا تسكن نوم فطرك خارج الملكوت، بل اسهري واصرخي قال: قدوس قدوس قدوس انت يا الله من اجل وقت الله ارحمنا.
1: سابتريك أيوك أجي ابن موتي.
0: تفهمي يا نفسي ذلك اليوم الرهيب واستيقظي واضي مصباح بزيت البهجة، لأنك لا تعلمين متى يأتي نحو الصوت القائل: ها هو ذا العريس قد أقبل. فانظري يا نفسي لا تنعسي، لا تخفي خارجا قارع مثل 5 عذار الجاهلات، بل اسهري متدركة لتلتقي المسيح الرب دهن دسم ونعم عليك بارس مجد الله الحقيقي.
1: كاهنين كعين كاستوسيون اسطونيون آمين.
0: أنت يا صور خلصنا يا واتل العذراء الحصن مني غير المثالي، مبطل مشروعات المعاندين وحزن عبيدك ردي إلى فرح، وحصين من الملوك الحربي وشفاء عن سلام العالم، لأنك أنت رجانا يا واتل الإله.
1: كاهنين كعين
0: كعين
1: كاستوسيون
0: كريستوسيون
1: اسطونيون
0: أسطونيون آمين.
2: أيها الملك السماء المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان، المالئ الكل كنز الصالح أطهم معطي الحياة، هلما تفضل وحل فينا طائرنا من كل دنس، أيها الصالح وخلص نفوسنا.
0: سبت ريك أيوك
2: كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وأعطيتهم السلام، هلما أيضا كن معنا ومنحنا سلامك وخلصنا ننجي نفوسنا.
0: كانين كاين كاستوسيون استونيون آمين.
2: إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. يا والدة الإله أنت هي باب السماء، افتحي لنا باب الرحمة والتحنن.
0: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا وغفر خطايانا كثيرة آمين. كريا إلهي كريا إلهي كريا إلهي
1: كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون
0: كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون
1: كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون
0: كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون
1: كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون
0: كريا ليسون كريا لي

Kyrie eleison,

0: اسمك قدوس قدوس قدوس، فاسمك القديس لوق البشير والتلميذ الطاهر، بركاته على جميعنا آمين. ثم سأله أحد الفريسيين يأكل معه، فلما دخل بيت الفريسي تكوز امرأة في المدينة كانت خاطئة، فلما علمت أنه متكئ في بيت الفريسي أخذت قارورة الطيب وقفت من عند رجليه باكية، وبدأت تبل قدميه بدموعها تمسحهم بشعر راسها، وكانت تقبل قدميه وتدهم بالطيب. فلما رأى الفريسي الذي دعوه ذلك قال محدثا نفسه: لو كان هذا نبيا لعلم أن هذه المرأة التي لمسته ما حال أنها خاطئة. فأجاب يسوع وقال له: يا سمعان، عندي كلمة أقولها لك. فقال: قل يا معلم. قال: كان لذا المدينة يعني على الواحد 500 دينار وعلى الآخر 50، ولم يكن لهما ما يوفيا فسامحهما كليهما، فمن منهما يحب أكثر؟ أجاب سمعان وقال: أظن الذي سامحه بالأكثر. فقال له: بصبحة كم تا. ثم التفت المرأة وقال سمعان: أترى هذه المرأة؟ لقد دخلت بيتك وما لي رجل لم تعطي، أما هي فقد غسلت بالدموع رجلي، مسحتهم بشعرها، لم تقبل فمي، أما هي فمنذ دخلت بيتك لم تكف عن تقبيل قدمي بزيت، لم تدهن راسي، أما هي فقد دانت بطيب قدمي. لأجل ذلك أقول لك أن خطايا الكثيرة مغفورة لها إن أحبت كثيرا، والذي يغفر له قليل يحب قليلا. ثم قال لها: مغفورة لك خطاياك. فبدأ المتكئون يقولون في نفوسهم: من هو هذا الآخر الذي يغفر الخطايا؟ فقال المرأة: نعمان قد خلصك، فاذهب بسلام، والمجد لله دائما أبدا أمين. ثانوش مكبهرستوس نعم بكيوتن آثوس نعم بنوايثواب جاكتون كاكسوتي من نينان.
1: أعطني يا رب يا نبي دموعا كثيرة كما أعطيت منذ القديم للمرأة الخاطئة، واجعلني مستحقا أن أقبل قدميك اللتين أحتقتان من طريق الضلالة، وأقدم لك طيبا فائقا واقتني لي عمرا نقيا بالتوبة لكي أسمع أنا ذلك الصوت الممتلئ فرحا.

0: جمال الرضيع، ويأتي على قلبي فكرة تلك الدينونة الرهيبة، تأخذني رعدك فأهرب إليك يا الله محب البشر، فلا تصرف وجهك عني متضرعا إليك يا من أنت وحدك بلا خطية، انعم على نفس المسكينة بتخشع قبل أن يأتي الإنقاذ وخلصني. السماوات تطوبك أيتها الممتلئة نعم العروس بالتي بلا زواج، ونحن أيضا نمجد ميلادك غير المدرك يا والدة الإله يوم الرحمة والخلاص، تشفع من أجل خلاص نفوسنا.
1: أيها الملك السماعي المعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان، الملئ الكل كنز الصالحات ومعطي الحياة، لما تفضل وحل فينا، طهرنا من كل دنس أيها الصالح، وخلص نفوسنا. كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وأعطيتهم السلام، هلم أيضا كن معنا ومنحنا سلامك، خلصنا نجي نفوسنا. إذ ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كل قيام في السماء، يا والدة الإله أنت يا باب السماء، افتح لنا باب الرحمة.
2: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا.

0: Sim, só.
1: Rodou. أبانا الذي في السماوات. شوي سام تسبيع وصلاة خدمة ثالثة مصات نصف الليل قدم سي ملكنا وله ما زمير تأتي رابينا ذو بركات وعنا آمين.

0: عبيد الذين إذا جاء سيدهم يجدهم سائرين الحق أقول لكم أن منطقة التقيم ويقوم فيخدمهم وإذا جاء في الأزياء الثانية أو جاء في الأزياء السادسة وجدهم يصنعون كذا فطوبى لأولئك العبيد وإذا علموا أنه لو كان رب البيت يعلم في أي ساعة يأتي السارق لكان يأسر ولا يدع بيته ينقاب فكونوا أنتم أيضا مستعدين فإنه في ساعة لا تعرفون يأتي من الإنسان. فقال له بطرس يا رب لنا قلت هذا قلته للجميع. فقال الرب من هو الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيم السيد على العبيد لا أعطيهم طعامهم في حينه. طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجد يفعل هكذا. حقا أقول لكم أنه يقيم على جميع أمواله. ولكن إن قال ذلك العبد الرضي في قلبه إن سيدي يبطئ في قدومه فيبدأ يضرب العبيد والإماء ويأكل ويشرب ويسكر يأتي سيد ذلك العبد في اليوم الذي لا يتوقعه وفي الساعة التي لا يعرفها فيشك من وسطه ويجعل نصيبه مع عديم الإيمان.
1: والمجد لله دائما أبدا نسجد لك المسيح ما بك الصالح وروح القدس لك قمت وخلصتنا آمين. بعين متحننا يا رب انظر ضعفي فعما قلت افنى حياتي بأعمالي ليس لي خلاص فلهذا اسأل بعين رحمة يا رب انظر ضعفي وانظر لمسكنتي وربتي ونجني. بما ان الديان حاضر اهتم نفسي وتيقظي وتفهم تلك الساعة المخوفة فانه ليس رحمة في الدينونة لمن لم يستعمل الرحمة فلهذا اشفق عليه مخلص فانك انت محب البشر وحده. يا باب الحياة العقلية وتلال المكرمة خلص الذين التجوا لك بإيمان من الشدائد لكي نمجد ملك

الملك السماء المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان المالي الكل كنز الصالحات ومعطي الحياة هلم تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح وخلصني فوق

0: Sava, Brava, Ilam Sara, Yaldevkan, Novenane,
1: Vora,

0: السلام عليك المسيح يا ربنا ربنا
1: وخانا ربنا سولتهم من دنيا سوان بابولا لأفعل نحدنا
2: اللهم الرب عنا سلسل خرات القديس وأولادهم لباس الصليب ليغفر لنا خطايانا
1: وطلعنا ربنا سدوا عين القوم وسلام بحنا وانبادنا لأغفر لنا خطايانا
2: اطلبوا من الرب عنا سيد الأولين وأولادهم

0: زوق صاص اوس اوس من قدوس قدوس قدوس فاصم جلي قديس لو قلب شيبة تلميذ الطاهر بركاته عنا امين.
1: الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيناي قد أبصرت خلاصك الذي أعتدته جميع قدام جميع الشعوب، نورا تجلي للأمم ومجدك لشعبك إسرائيل.
0: والمجد لله دائما ابديا امين.

0: العالمين.
1: عظمك يوم النور الحقيقي ومجدك أيتها العذراء القديسة ولدت لله، لأنك ولدت لنا مخلص العالم أتى وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح، فخر الرسل، إكليل شهداء، تهليل صديقين، ثبات الكنائس، غفران الخطايا، نبشر بثالوث القدوس، لاهوت واعي، نسجد له ونمجده. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك. امين.
2: بالحقيقة نؤمن بإله واحد والله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم وكبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السموات وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات، الذي ليس المقيم قضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء، وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف معمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتي.

قدوس قدوس قدوس رب السبوس سماء والارض لا تدع ما قدمت حمي الله الاب عبد الكل لا سمعنا معين في شدائدنا وضيقتنا سواك حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بارادتنا والتي صنعناها بغير ارادتنا التي فعلناها بمعرفه والتي فعلناها بغير معرفه الخفيه والظاهره يا رب اغفر لنا من اجل اسمك القدوس الذي دعا الينا كرحمتك يا رب وليس خطايانا. صوتي امين. يا ابانا الذي في السماوات تقدس اسمك ياتي ملكوتك ومشيئتك كما في السماء كذلك على الارض وزنك كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ولنا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك القوة والمجد والأمين والآن محبة الله الآب نعمة واحد ربنا وله نخلص نصوص المسيح وشركة مهمة الحقوق ستكون معكم امضوا بسلام سوف معكم تعيشوا وتصرفوا.

واللي عايز يعيش الميلاد لازم يكون سهران، سهران على حياته الروحية، وكل حاجة في حياته تكون لمجد ربنا. يا رب اديني أكون زي الرعاة وأشوف مجدك زيهم.

يرفرف بين الضلوع، بيحلم يطير يهلل بصوت مسموع، وصوته يعلى يدوي في كل الربوع، يشهد عن ظهور أمي وأم يسوع. في الزيتون العيون مليانة كلام توصف السماء القبة ولا جمال الحمام، والمعجزات العجيبة وشفاء الألام بأروع فرحة تحكيها الأيام.

0: مبارك الرب إله إسرائيل، لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه، ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت، لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام.
1: أشكرك يا رب لأنك جيت علشان تفديني. ميلادك إدى لحياتي معنى ورجع لقلبي السلام.
0: بشكرك يا رب على سنين كتيرة عدت وسنين كتيرة جاية، أنت سر سلامي وسبب فرحي.
2: شكرا ليك يا بابا يسوع، أنا بجد بحبك قوي.